هاتي للتفو فيها سبه ديلي يتي لاسكالازي تفنظ الستانتي دلال تعجرت يواتسو